0: كلاص تم كفافي
1: ريفا ميانتسنو لانونا دي مياسان دي كانزايا ار منامبيازي انا تيركا دي تايتان باوب شيكا دي منونا نفيتندران ار زان منونا نفيتندران زانيا دي مياس فاتميات سيزا كور فامياسا ام فابانسونا ار مياسا نيابانديا نفيتندران ما تيتكا ما ينو نباتكان فرانيس نانانغانا ار نيس نتاكن تيفانا فوزانتيا رانيس فولوانا كولونيل ميكايلا Faharoa ny Malagasy miara-miainga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaka ny andahana izany, tsisy afaka ny soloky an'izany a, fa izany mazava ary izany tao amin'ny tantara n'ity firenena ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra, tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity firenena ity. Tsy mora izany, sarotra izany. Kanefitsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina miteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: بلاص تم كفافي
1: ريفاميسي في تورانا تزاكن فوقا تسميتي من نارني في الهرمبي زي تنتونا باس في الهرمبي أرادت تابا نروني فوي تسنيتني في تورانا روتي فتوقني على نريتني نعمل فلتولا رافو نيدن تندالا بين فوقا أما نالي المارد تانيتني تقوم فنير تيرتين روتا من زي

0: كلاص تم كفافي.
1: أي فيرني نوندرسان ألوم باولا فاترفا نا فيتاج نا فيتا بي أرتس نانغالا نا فافت فينتياج تامني كتاب مبولا بانزاكان أريد سنفارتو تانرازا جا ناكني تان كولو نساسني ممرنا تان كولو وان كولو مكان تان ملاغاش عميدن كولو ويسكتي جا مانغاتاكني إلزي بارس تسيشنا نامبيا تامزان فتون جان نا إيرياز نا سنديكايو نا بارتي بوليتيكيو نا ولسور زوو بوبيزم تينوي انغاتانا تاكينا نيلزي بارس إفا ستارالوت كنيفا إلا بيزي تسنا ينو تسنا ريا أنا كري بنتينوي عندهم بين رتيرك نانغاتك جايوي وسي عندي زون دو بي دي ميليتاريزي دي نوكليريزي تسيش نانام فتام زان فتون زان كا رايتانيشن زافا بيتاتو تو عالليت نيانسيكا فا امبسيف نفوتنوي اس اف اف يسكن فوكتان سي وي جي يسكن فريشن 1250 زاني اس اف اف زان 11000 1250 يسكن فريشن اي سي وي جي ليسي 113 يسكن فيفندونا يونيفرسيتي يسكن فرتان ايكول ناسيونال دانفورماتيك ان فينارانسو École normale niveau 3, et tout. INSCAE, et tout. École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouraman Adin, Moun Vokafa, Gamba, Amzo, en 4 ans, Fifdian, Anzo. Zalo de Miad Mitch, Batsi, Fifdian, Anzo, Zo. Zati, Tira Douza, Wan Firenenio, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangata kamisi amtalao ampano politika rehetra titandrazana rehetra besaka ny fitaovam-piadina mandeha ireny ampiasain-dalo ireny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korony sinany noatrany loviantsahony izy io jereposy noatrany ampondra mahita vato inonotao andaniana volana efa eo tsy hitako zay zavatra vita inona fotsiny nametrahanazy ao anatin'ny lalam-panorenany inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombo zotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no ela tompobavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndeontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny madagasikara sy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy